ما عاوناش خجن يا معسكر وما ننسوش بقدر وقدم العرب سعيدة وما عاوناش كريم وحبيبك وبخاطر نور الدين والتوفيق من عند نور الدين قاعد